اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم

المنتجي بالغور الكريمة والجبال. واستمرح الله تعالى رضوان يخص عصات الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه.

وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبطرية ناظما من النسب الشريف عدا تهل المساء بحلا واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية.

بالحرمية وسمع في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى وربه.

ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المحشارق والمغارب ودوابها البحرية.

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه

جنيا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذرا وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة.

ثم من الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم ثياب سيدنا.

من إلى البرزنج نسبته ومنتمى فحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنا واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيا وكاتبها وقاريها ومن أصاغ إليها سمعه وأصغى اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن